دائما آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سواد من محمود الذي وعده إنا لك تحلب المي